من هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى

كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما

دا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما بغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

地方进啊地方来杀啦你不你来杀地方阿爸你拿到了哈地地大家不拿我都不哭拿我拿他不哭拿我安顿杀你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

كامل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الدين المعتضد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

دينهم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات

يعلمون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

המחירית. וחורים ذلك על المؤمنים.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

كم ورحمة في الدنيا.

تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

إذا أخرج يده لم يكد يراها.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون

ويوم تقوم

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته،

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

قد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الرحيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

والذي يميتني ثم يحييني.

تبنون بكل ريع

لكم كذب يوم معلوم.

一朵黑。

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ادخلوا متاكنكم لا يحطمنكم سليمان.

Aún

تخطف أيها بعير.

هذا فألقه إليهم

وإني مرسلة إليهم بهدية

ان

كفر فإنما يشكر لنفسه.

妇女家当务

ada

Oh.

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

பாட்டினா.

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نذبح أبناءنا

نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

أحدكم على أهل بيت يكفلونه لكم

¿Qué?

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

خبر. لعلي آتيكم منها بخبر

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

كبأخيك ونجعل لكما سلطانا.

فأوجد لي يا مال على الصين. فاجعل لي صرحا لعلي

بليك. لعلهم يا

يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

سيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم

فوق يخلق ما يشاء.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقة أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: بيت الشمس.
1: Take a break. We'll see you soon. Radio Delta.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
3: ليش مش شاي الكابوس؟
4: ها؟ لا البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
4: يا صباح البن شوف حلوة.
3: لا لا لا
4: شوف شوف كيف
3: يا صباح الشاي.
4: لا تحاول
3: حلوة.
4: صباح البن أحلى.
3: شاي الكابوس.
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
10: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

الساعة الآن 9:13، الخميس 1 أكتوبر، الموافق 20 ربيع 2 1448 هجرية.

0: يتعافى المرء بالانفصال عما يرهقه والاقتراب مما يهون عليه ويضيء عتمته. لذا نحن نتعافى بالله، فقط بالله. صباح التوكل على الله.
1: صباح الخير لك أنت، نعم أنت الذي تستمع إلي الآن. صباح الخير لك أيا كان ما تحمله في قلبك هذا الصباح، وأيا كانت الظروف التي استيقظت معها اليوم. قد تكون متعبا، وقد تكون لديك أشياء كثيرة تفكر فيها، وقد تكون هناك أشياء تتمنى أن تتغير، وأحلام تنتظر منك أن تبدأ من أجلها. لكن تذكر أن بداية يوم جديد تعني أن أمامك فرصة جديدة، فرصة لأن تحاول مرة أخرى، وأن تصلح ما تستطيع إصلاحه، وأن تبدأ من النقطة التي توقفت عندها، دون أن تجعل ما حدث بالأمس يحكم على اليوم. لا تقل تأخرت أو فاتني الوقت أو أن الآخرين سبقوني، فكل إنسان له طريقه وله وقته وله ظروفه التي لا يعرفها أحد سواه، وربما تكون

تكون الخطوة التي تراها صغيرة اليوم هي الخطوة التي ستأخذك بعد فترة إلى المكان الذي كنت تحلم بالوصول إليه. لذلك لا تحتقر محاولاتك ولا تقلل من قيمة تعبك ولا تجعل يوما سيئا يقنعك أن حياتك كلها ستكون سيئة. ابدأ بما تستطيع وانجز ما تستطيع وتقدم بالقدر الذي تستطيعه. فليس المطلوب أن تصل اليوم إلى نهاية الطريق، بل أن تتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وإذا تعثرت فاسترح قليلا ثم عد، وإذا أخطأت فتعلم، وإذا شعرت أن الطريق طويل فتذكر لماذا بدأت أصلا. صباح الخير لك أنت، ولعل هذا اليوم يحمل لك بداية أجمل مما تتوقع.

الصداقة ليست كثرة اللقاء بل صدق الوفاء، وهي يد تمتد إليك حين تضيق بك الدنيا، وقلب يحمل همك كأنه همه. الصديق الحقيقي مرآة روحك، يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، لا تغيره الأيام ولا تبعده المسافات. قالوا إن الوقت ما له صاحب، لكن الصديق الوفي يبقى صاحبا للوقت كله، لا يتخلى ولا ينسى. فاحفظ صديقك كما تحفظ نفسك، فالصداقة كنز لا يشترى بالمال بل يبنى بالمواقف الصادقة. صباح الخير.

فما مات من علمك حرفا أو أقرضك في الضيق أو فتح لك بابا حين كانت الأبواب مصدة. رد الجميل ليس تسديد دين بل اعتراف بأن يدا امتدت حين احتجت. من حفظ معروف الناس عاش خفيفا من ثقل الجحود. الجاحد يحمل دينا لا يظهر في دفتره.

صباحكم جميل من أجمل ما يكون أعزائنا مستمعين أينما كنتم تستمعون لنا في فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة. أصبحت اليوم الخميس سواء كنتم تستمعون لنا من صنعاء أو ذمر أو عمران أو من الأجزاء المختلفة لنطاق البث المباشر الممتد لإذاعة دلتا إف إم أو عبر رابط البث المباشر من أي مكان في العالم المرفق في صفحة الإذاعة في الفيسبوك باسم إذاعة دلتا إف إم 101.7. نسعد باستقبال مكالماتكم ورسائلكم وكل ما يجول بخاطركم عبر الأرقام 4210194 و222990 وأيضا رقم الواتساب والرسائل النصية والاتصال وهو 7236339 وأيضا 7116663339. وعمر النجاح ما كان سهل, النجاح يشيل المذاكرة أي من الحجمي.

0: إذن مستمعينا الكرام، معكم في أصبحت الخميس. اليوم حاب ندي لكم معلومة واحدة بس.
1: انتي
0: فينا ثانية
2: واحدة؟
1: في واحدة؟
2: واحدة بس.
1: ها هذاك ها
0: هذيك معلومة ناقصة.
1: ها تفضل.
2: ولا مغلوطة؟
0: يمكن. طيب إذن إلى معلومات قد تكون غريبة. تخيل أن شخصا يموت ثم يقرر أن يجعل الناس يتنافسون على ثروته بطريقة لا تخطر على بال أحد.
1: هذا بالضبط ما فعله المحامي الكندي تشارلز فانس ميلر. كان رجلا ثريا أعزب ومن دون أبناء، لكنه ترك خلفه وصية أشبه بمقلب اجتماعي ضخم، مقلب لم يبدأ إلا بعد وفاته.
0: في ميلر لم يوزع ثروته بطريقة تقليدية، بل ترك بعض ممتلكاته لأشخاص اختارهم بعناية وشروط غريبة جدا، وكأنه يقول لهم سنرى الآن هل مبادئكم أقوى أم الفلوس.
2: لكن أغرب بند في الوصية كان ما عرف لاحقا باسم سباق اللقالق العظيم، فقد قرر أن تجمع ثروته المتبقية وبعد مرور 10 سنوات على وفاته تمنح لأم من مدينة تورنتو تنجب أكبر عدد من الأطفال خلال تلك الفترة.
1: وهنا بدأت المنافسة فعلا. المشكلة أن السنوات العشر وقعت وسط الكساد الكبير، حيث كانت عائلات كثيرة تعاني الفقر، فتحولت وصية المحامي الغريب إلى سباق حقيقي للحصول على المال.
0: وبعد انتهاء السنوات العشر جاءت النتيجة التي جعلت القصة تدخل التاريخ.
2: 4 أمهات تصدرن السباق وأنجبت كل واحدة منهن 9 أطفال، فتقاسمن الجائزة.
1: يعني الرجل الذي لم ينجب طفلا واحدا في حياته ترك وراءه وصية جعلت مجموعة من الأمهات يتنافسن على من سينجب أكثر.
0: والأغرب أن ميلر لم يكن يبحث عن مجرد طريقة لتوزيع ماله، فقد صاغ أجزاء من وصيته بطريقة ساخرة تختبر علاقات الناس بالمال والمبادئ.
2: وكأنه أراد أن يقول حتى بعد موته أنا لن أترك لكم ثروتي فقط، سأترك لكم مشكلة تتجادلون عليها.
0: أيضا في من الجزء من حق الوصية لما طلب أن 3 من الرهبان أنهم يأخذوا عشان يدي لهم من الوصية من مجموعة من المال مبلغ كبير،
1: إيه؟
0: يشتروا بار،
1: إيه؟
0: ويديروهم وهم كانوا ضد الخمر، إيه؟ أصلا ولا عشان تحصلوا على المال لازم تديروه أنتم. فعلا أخذوا المال وأخذوا واشتروا وتركوا مبادئهم. باقي كان في واحدة من الوصايا بس ما أذكر شنو إيش كانت.
2: أيوة ثلاثة محامين بيكرهوا بعض.
0: أيوة ثلاثة
2: محامين بيكرهوا بعض.
0: يشتروا بيت.
2: فلت لهم بيت.
0: إيه.
2: قال علشان تحصلوا على هذا البيت لابد أن تعيشوا جميعا فيه.
0: في نفس
2: المنزل. فهم بغض النظر عن الخلافات اللي كانت بينهم وكل واحد المبادئ اللي كان بيؤمن بها أو الأشياء اللي كان مستحيل إنه يسويها أو بالنسبة له خط أحمر، كل واحد تجاوز هذا الخطوط.
1: الله أنا حبيت صدقني إن شاء الله.
0: لا الغريب في الموضوع إيش إنه ما شاء الله كيف لما يعني خلال 10 سنوات هذه تمت تنفيذ وصيته بعد ما مات. يعني لو كان حكومة عربية وفعل هذا الأشياء وخرب القوانين حقهم والقواعد
1: حكومة ولا بها
0: يقولوا لا أكيد بالضبط يقولوا شل الفلوس إحنا وخلاص
1: حكومة ولا بها. لكن أنا حبيت الطريقة والله، وأنا أفكر إن شاء الله لما يكون معي أملاك هذا أول شيء يكون معي أملاك.
0: هو طبعا ما تزوجت بعدها موت مع أطفال.
1: أيوة حتى لما يكون مع أطفال يعني أنكد عليهم أفعل وصية هكذا أجي غيرهم.
0: تصحش على جهالك. تقول هكذا ما مش معك
2: أطفال. هو فعلها كذا لأنه أيوة ما مش معه من يشل الوصية ما مش معه عياله ولا ما كانش عسخة عليهم.
1: الله الله ما خليهم يدوروا كان زول شيء ورجع واخبي في منطقة معينة يكسروا البيت الذين بانيه لهم عشان يلقوا الكنز وفي الأخير يكتبوا الكنز يلقوا الكنز يفتحوا يلقوا مكتوب المعرفة هي الكنز. ها ها ها ها. بس
0: عمل بدل ما يدعو
1: له الكنز في الرحلة
0: بدل ما يدعو له يدعو عليه.
1: ما أقول له أقول لهم بعد ما يلقوا الكنز افتحوا هيا لنت مرجع رجعوا لبنوا البيت مرة ثانية.
0: الذي بعضهم اللي بيدوروا على اللقية على قولتهم وهدوا البيت وفي الأخير لا لقية ولا بيت.
1: أنا أشي أقول لهم به لقية وأعشمهم يفتحوا لما يفتحوا الكنز أقول لهم لنتم رجع لبنوا مرة ثانية دحين
2: يفتحوا بعد أقول لهم افتح الله عليكم
1: الله وهنا الكنز نوب أنا خليهم يشقوا ويبنوا نفسهم يقعوا عصابي.
0: هذا تخريب ما
2: هو أيوة هذا مثل اللي قال به في هذه المزرعة كنز كبير
0: اللي كان محبوس
2: أيوة
0: والبر بوالديه أصلا هو انحبس وبعدين أمه ما فيش معها من يحرث الأرض فهو كتب كلام في الرسالة وخلاهم ومكان الشرطة طبعا هو محبوس الشرطة كتب فيها على أساس أنه هو مخبي الفلوس الذي سرقها داخل الأرض
1: فجاءت
0: الشرطة حرثت الأرض في الأخير ما فيش شيء قال له رجع رس الرسالة لما تمت العملية بنجاح
1: سر ما قد تدرأ مثل ما يقول
2: أيه ما أدلا بس
0: بر حتى هو داخل الحبس يعني
2: طيب أش رأيكم
0: نسمع أغنية وبعدين ندخل على
2: أيوة رسائل. نسمع لنا أي شيء وبعدين نرجع نقرأ رسائل مستمعينا وتعليقاتهم ورسائلهم في الواتس وفي الاسمس
0: ونستقبل اتصالاتهم على 7 9 6 3 3 9

0: بسم الله بسم الله. 1 2 3 4. الو الو الو.
1: اليوم 31 صح؟
0: اليوم 1.
1: انت بتشتي توجه رساله لحد ولا شيء؟
2: هذا اليوم الجميل. اكتوبر على فكره.
1: اليوم 1 اكتوبر.
2: ايوه عفوا. 31 الشهر. انا قلت ليش ايمن مستعجل على في العمل على حاجه معينه يعني، وانا اقول لك في السياره هذا الكلام انت تقول لي اليوم 31.
1: لا لا لا لا، هو 7 و8 31 بس 39.
0: وانا احب اقول من هذا المكان بمناسبه نهايه الشهر
1: ايوه
0: لبعض الناس
1: ايوه
0: هاتوا الفلوس اللي عليكم.
2: اي أيوة والله كمل الشهر كمل.
0: انا لا ماجز ولا بطوح
1: ولا بروح،
0: انا جاي اداوم
2: ومروح.
1: هلا الله يقضي حاجتك وحاجتك
0: واشوف اللي خصم لي.
2: لا تتفاولش.
0: ها
2: عندك مش انداري.
0: كتبت لهم رساله بنمس زي نداء الاستغاثه والله اخر لي. الو 1 2 3. انا ايمن الذي اعمل لديكم كذا كذا.
2: لا تعملوا ليش خصمي من عانى علي ديون علي حاجات
1: انا غلبان غلب انا تعبان تعب.
0: وقلت هكذا انا غلبان غلب انا تعبان تعب. وانت اخبر لو ضميرك بيقول لك تخصم علي. لا تخصمش علي لان ضميرك كذاب.
2: يعني حتى ضميرك لا تصدقش.
0: نبدا نقرا رسائل،
1: نبدا نقرا تعليقات مستمعينا التي تصلنا على فيديو البث المباشر الذي ياتيكم على دعتنا الى صفحتنا.
2: ايوه بعدين.
1: اللي بيجي في هناك عندهم في الفيسبوك.
0: في الفيسبوك.
1: في الفيسبوك. واولى هذه التعليقات من كيان خولان بيقول يسعد صباحك يا فاطمه المنتصر.
2: ايوه مش دايما انت بتقول فاطمه محمد، فاطمه محمد المنتصر.
1: يعني ماشي نقول
0: سهى محمد
2: المنتصر.
0: سهى محمد.
1: سهى علي.
2: يسعد صباحك.
0: تقول في تعليقها قد يتغير يومك بكلمة طيبة أو موقف جميل أو خبر لم يكن في حساباتك، فافتح يومك بالأمل وترك مساحة للمفاجآت الجميلة. صباح الخير والعافية.
2: صباحك
1: أنا
2: جميل.
1: معي مساحة خيرات بس وين المفاجآت الجميلة؟ إن شاء الله أن المفاجآت الجميلة تجي في المساحات الخيرات
2: إن شاء الله.
0: وعندك واحد له
1: إن شاء الله.
0: واحد له قطبة.
2: على مرحبا.
1: حد قالوا وضعوا.
0: صباح النور.
3: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حيا حيا حيا.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا حيا وقوات عبد الله. صباحكم الخير والصحة والعافية.
0: الله.
1: يا مرحبا. أسعد الله كل أيامكم وأوقاتكم يا عم حفظ الله.
3: حيا الله شباب، أخباركم زي خير إن شاء الله.
0: الحمد لله بكر عمنا حفظ الله. خلاص الأمور طيبة.
3: كابرة.
0: أيوه ضخمة.
3: ضخمة. الله
0: يضخمها. والله ما هي ضخمة أنا
3: متفائل. الله يضخمها بالحلال مش يضخمها.
2: أيوة.
1: لا لا إن شاء الله.
3: إحنا الله بعد ضخاء.
2: الله يختار الخير حيث كان.
3: الله يسعدكم ويديكم العافية إن شاء الله جميعا، ويجعل حياتكم كلها إن شاء الله أمن وأمان وسعادة يا رب العالمين.
1: يا رب.
3: شوف أنا من القصص هذا حق الذي خلفه 9 سنوات ما شاء الله. هذا ما عجيس أنا لو قد سيدة سكاني عندهم ما شاء الله
2: خلال 10 سنوات
0: وفعلها خلال 10 سنوات يعني بهم. أيوة من خلفن خيرت بهم من خلفن أطفال خيرت من 8 7
2: يعني 9 جابة خلال 10 سنوات. يعني مستوعب أني كل سنة كل سنة كل سنة يعني سنة اللي وقفت.
3: يا عبدالله أو في الأخرى خلي يرفع لي صوت شوية.
1: اصلا هذا الحادثه هي جات في الكساد العظيم، يعني بعدها جت الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه شلت هذول كلهم.
2: ما استمتعوا بالفلوس اللي أيوة. حصلوا عليها
1: من لذلك لليوم وهم بيعانوا من نقص عدد السكان في اوروبا.
3: يا من على الاخراج يرفع لي الصوت شويه.
1: قدوا ما رفعوا لاخر شيء.
2: والان كيف تسمع الصوت تمام؟
3: اصلا هو لانه ما فيش تنسيق ما بين الاثير البث مع الهاتف. من اول كان كمان ما شاء الله نقدر نسمع سماعات من الراديو من التلفون ونتفق يعني بتناسق الصوت. هذا كابل مشكلة. القصة الثانية عندنا حق هذا الذي أراه مقبل يعيشوا في بيت واحدة.
2: المحامي.
0: أيوة.
3: هذه شوف صح شوف في المبادئ صح ما حد يقدر لا يعني يتنازل عنها. إلا ما مهاجدوا بعد التعدى عن أخلاقه عن مبادئه. بس أنا أعتقد أن هذه تهدف الغمهم جمعا شكلوا جمعا الغمهم للتعايش. بس قضلنا هذه تهدف كيف نتعايش مع بعض، كيف نصبر على بعض، كيف نتألق. أيوة. مع بعض صح لنا.
1: أيوة. برغم ما كل واحد بيبغض الثاني وبيكره أشد الكره صحيح. لكن أجبرهم على التعايش مع بعض.
3: أيوة جميل.
1: مش حب يعني مش حبا فيهم ولا في المصالحة بينهم، لكن حبا في إنه ينكد عليهم.
3: لا لا حبا ينكد عليهم قبل ما حبا إنه كل واحد يشيل البيت هذا لصح ما في هذه تقصها كذا قصها.
4: أيوة أيوة أيوة، وهي العبرة إنه باسمه خلاهم حتى بغرض إنه يشتروا البيت خلاهم يتعايشوا غصبا عنهم. مش بعيد إنه بعد ما يتعايش الواحد حتى لو كان مضطر وغصبا عنه يرجع طبيعي، يرجع يتعايش وتقبل الوضع حتى بعد العشر سنين حقه الأجاف.
3: أيوة وهذا على بابوه نقول هي رسالة الوطن، يعني ما نقدرش نتعايش يعني كلنا في هذا الوطن
4: في نفس البيت.
1: أيوة في نفس ال وإحنا معانا نفس اللغة نفس الدين نفس المكان نفس البلاد نفس ال لا إله إلا الله.
3: نعم بيت كبير وبيت واسع وبيت فيه كل المقدرات وبيت فيه كل الخيرات وبيت فيه كل ال بس يعني كذا بس هكذا القلوب تصفى شوية ونستحمل بعضنا بعض ومش نحاول نحن نظلم أو نطفش بعضنا بعض. كل واحد يشتي حرق الثاني بالبلاد ويعيشوه، كل واحد يشتي ينكد على الثاني ويعيشوه. لا نحاول نحن كلنا نصبر مشان هذا الوطن، مشان نمتلك كلنا هذا الوطن. نقول الوطن هذا لنا للجميع، للكبير وللصغير، للعالم وللجاهل، للمتعلم ولا الدكتور ولا الطبيب ولا قدر ما هذه هي. أنا والله مثلا بس لما هذه الرسائل أو هذه القصص قدر ما هي فيها عبر وفيها مثل الأمثال اليمنية كم عندنا من أمثال على الجال على الإخلاق على كم يا كم أكيد. وهذه باقي أكيد من فراغ هي جاءت الأمثال هذه والقصص نعتبر منها ونتعلمها وتكون مثلا مساعدة في حياتنا. مش حاول انه في هذا انا دائما اقول لهم مش لا في هذا البلد انه دبر نفسك تعلم انك تعيش اليوم هذا دبر نفسك كيف ما وقعت كيف ما كانت الحياة علم انك دبر نفسك قع حميت ودبر نفسك. وهذا الذي خلى العشوائية في بلادنا وخلى الغوغاء وخلانا نحفظ وخلانا كل واحد يعني ما عاد يستعمل الثاني إلا من رحمة ربي. والله
1: صح صح قلت كل واحد بيدور كيف يأكل الثاني. دبر نفسك خلاص على حسب من ما جات.
4: أيه قصة هكذا. أيوه. دبر نفسك يعني اشتحط قعد على الجل دبر نفسك حتى لو عاد موت غيرك ولا
1: حتى لو على حساب غيرك. أيوه
3: أيوه هذه مشكلة والله. يعني لو ولو طش واحد أكبر لسعة على ثلاثي أحياء هو ما هي معكم أنتوا الآلة في وقت
4: ما عليك فأنا براحتك.
3: أيوه فأنا أقول مثلا إلا والله باقي شوية وقد عاد الإعلان صح.
1: ايوه
3: ايوه المهم انه الشيء حق تدبر نفسك هذه ما نسيش تكون دبر نفسك كيف تعيش في الحياه وتعيش غيرك كحماش ودبر نفسك دبر امورك في مؤسساتك في تجارتك في حياتك كيف تتعايش جماعه مش كل واحد لنا يقول حماش ينكد على الثاني. اتحيا لكم والكل طاقم طاقم البرنامج والاستاذ زيد والاستاذ امال وكل من كان فيها ويسمعها ومن يصلي على رسول الله والتحيات
1: للجميع. تحياتنا لك يا عم حفظ الله في رعاية الله وحفظه
3: في أمان الله.
1: السلام. مستمعنا الكرام فاصل قصير وراجعين على الأثير ومكملين فترتكم الصباحية.
5: أصبحتوا Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح البن.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: انت ماشي كل يوم؟
1: ايوه
0: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
0: شوايه وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشوايه.
3: قسم الادامات، مشكلات وسلته وعقده الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم الماكولات البحريه وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
0: شوايه وبروست كل يوم. العنوان حد المدينه، شارع صفر جوله المصنع. تليفون 775-8484-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا.

0: عودة لكم مستمعنا الكرام.
1: ما بتهرب المايك.
0: ايوه
1: الو. أندري إيش قالت القطة؟
0: قطعني وسكت.
1: أندري إيش قال؟ جاء في بالي حاجة حكمة أقول لكم. إيش قالت القطة للكلب؟
0: إيش قالت؟
1: بس بسم يوم.
2: ما عاد بقول. أصلاً إيش نشوف قاعد من حكمة لما قال قالت القطة؟
1: إيش رد عليه؟
0: أيوه إيش رد عليه؟
1: هو هو
0: هو هو هو.
2: إيش فيكم اليوم؟ أول الشهر يعني.
1: هو لما يقعد الواحد ما قد سلمولوش حاجة. ينفصل عقل اللاواعي عن العقل الواعي.
2: وهذه النتيجة أمامنا.
0: معنا تعليق من عبد المجيد الأكوع. بيقول في تعليق: يسعد صباحكم، تحياتي لكم بالخير والعافية.
2: أخوكم عبد المجيد.
0: يعني يسعد صباحكم بالخير والعافية وتحياتي لكم.
1: أيوة.
0: أخوكم عبد المجيد. وأيضا بيقول:
1: ألف ألف مليون مبارك للمنتخب اليمني للناشئين، تأهل إلى الدور القادم من بطولة اتحاد غرب آسيا في الأردن. فعلا بعد ما تغلبوا أمس على نظيرهم المنتخب اللبناني 2-1.
0: ومن هذا ابن صالح القرماني.
1: أيوة.
0: بيقول:
2: صباح الخير، مع تحياتي الشعيل كابوس 10 عمر.
0: حالي والله لو بيحاسبك على الإعلان هذا ما تكتبه.
1: لا مش بن.
0: لا شاي.
2: لا شوف، شعيل كابوس أصلا يستاهل كل حاجة،
0: يستاهل كل خير. نرجع نقرأ تعليقات مستمعينا التي رسائل مستمعينا، رسائلهم الاس ام اس اولا لان احنا بنظلم الاس ام اس
2: اخيرا،
0: التي تصلنا على 7236339.
1: ايه
0: اولى هذه الرسائل من
1: هي من مستمع.
0: الرساله من
1: من من
0: عندري من في نص الرسالة.
2: عندري.
0: أيوة عندري.
2: يلا عندري.
0: الرسالة تقول،
1: تقول الرسالة: دائما أرمق الحياة بنظرة أمل مشع وتأمل جميع جوانبها،
0: فلا تكتفي بمنظار ضيق صغير، فلا تهرب من نورها إلى الظلام،
2: أحضنها بين كفيك وعطيها من جروحك لتداويك،
1: وارسم لوحة جميلة بجمال روحك لتفوح رائحتها الزكية في كل الأرجاء فيخلدها الزمن والمكان،
0: وابتسم لها في صراع اليأس والأنين فكن قويا على صدماتها،
2: سترى من نفسك إنسانا عظيما، ستظل أغصانها تتشابك من حولك ولكنك لن تكف البحث عن المخرج.
1: دائما نتكلم عن الأمل لنعطي أنفسنا القليل من التفاؤل والقليل من الفرح،
0: فالفرح ليس ممنوع ولا مستحيل لتقترب منه،
2: فكل شخص يتمنى أن تكون حياته مليئة بالفرح والسعادة،
1: لأننا نستحق أن نعيش الفرح ولو لحظة واحدة في عمرنا.
0: نحن البشر نحزن على الذكريات الحزينة لأنها حزينة، ولكن العجيب أننا نحزن أيضا على الذكريات الجميلة لأنها ولت ولن تعود.
2: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، كيف حالكم الجميع؟ النجمين
0: المبدعين
2: محمد وأيمن، وكيفه فطوم، والأصوات الرائعة الأحلى فطوم، وكيف المخرج المتميز الذوق عبد الكريم. شكرا لكم ودمتم بخير. هو نسيتوا بس لو تكتبوا اسمكم في نهاية الرسالة.
1: دمت بخير يا صاحب الرسالة.
0: دمت بخير أو دمتي بخير، وصباحك جميل أو صباحك جميل.
1: دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم سالمين.
0: الله. طيب
2: آلاء. كان معهم فاطمة.
0: آلاء ها؟
2: كان معهم فاطمة.
0: فاطمة من؟
2: بنت عائلة. ها أيوة.
0: إحنا نسينا الموضوع.
2: لا كانت نجمة سلسلات حق سبيس.
1: عندنا موقف في نفسي يقول ما هذا حشرت نفسنا.
0: أيوة.
2: أنا كنت أتكلم على بنتهم.
0: طيب نواصل قراءة رسائل الاس ام اس حق مستمعينا. في معنا رسالة من آلاء بتقول في رسالتها: صباح الخير لكل شخص استيقظ هذا الصباح حزينا لأنه يحمل هما، أو ربما حزين لأجل أمر ما.
1: ابتسم يا صديقي، في الدنيا عبارة عن لحظات إما سعيدة وإما حزينة، وكل مر سيمر.
0: عاهد نفسك هذا الصباح أن تكون سعيدا وتضع حزنك جانبا، فلا شيء يستحق حزنك.
1: كيف حالكم يا غوالي؟ التحية للجميع. أطلب أغنية لعمرو دياب على ذوق محمد من آلاء.
2: إيش محمد اختار؟
1: هو الوداع
0: يتقال في إيه؟
1: يتقال في إيه؟ آل الوداع.
2: ماشي قلت محمد ما قالش أيمن.
0: لا لا والله أني كانت في بالي والله مش كد.
1: هو الوداع
2: وانت واحد
0: يتقال في
3: هو الوداع

0: يا ريت الو
1: هو المستمع راح فين
0: ها نعم
2: صباح الخير
0: صباح يا النور. صباح الانوار
2: كيف انتو
1: الحمد لله
2: ربي يسعدكم ما شاء الله منورين مستمعين واصواتكم تستنسفني لما على الاغنية
1: شكرا الله يجبر بخاطر يا رب
0: انت تجبري بخاطرنا ربنا يجبر بخاطرك يا شيخه
2: يعني صوتك ما شاء الله عليك
1: من معانا
2: نقد فترة
1: ايوه
2: تعرفوني
3: اتحداكم تعرفوها
1: والله بننسى يوم الربوع هذه كان امس
2: ايش
1: لا بس شوف احنا بنتعرض للاستماع لاصوات كثيره فيقل عندنا التمييز بين الاصوات لان كلها جميله اصلا
2: طب يسعدكم ان شاء الله يكمل معكم ام رجوان
1: حياك الله يا ام رجوان حياك الله اهلا وسهلا يا مرحبا بكم
2: الله يحييكم واقول لكم كل عام وانتم بخير صحه وسلامه
1: وانتم بخير خير
0: صحه وسلامه يا رب
1: عيد الثورة 14
3: بداية الشهر يعني كل بداية شهر يعيدكم
1: وعيد الثورة من سبتمبر لأكتوبر إلى 30 نوفمبر
3: كل 14 أكتوبر قريبا
2: طب يسعدكم
0: يا رب وإياكم يا أم أرجوان تفضلي حابة تصبحي على حد حابة تقولي شيء في نفسك حابة تهني حد تفضلي الهوى هواكي
2: أكيد حابني أول شيء الناس بتدخل السلامة العملية وكل الحمد لله على السلامة
0: الحمد لله على سلامتهم
2: كمان أهني نفسي بنسبة المولود الذي سميت محمد صار يتربى في السنة لنا
1: يتربى في عزكم يا أم محمد وجعله الله من موالد السعادة ويرزقكم بره وطاعته يا رب
0: يا رب والحمد لله على سلامتكم
2: الله يسلمكم ولو غبنا عليكم زي مع الولد بس ربي يسعدكم يعني دائما والله في قلوبنا ودائما انتم علي ذا حتى وان ما سر يعني كده رسالة صباحية ضروري والله
0: يا ربنا يحفظكم يا أم أرجوان مثل ما يقول لنا نسوان جنة لكم بالعافية
3: الحمد لله على سلامتك والحمد لله على سلامة مولودك وإن شاء الله تربى في دلالك وعز والده يا رب
2: يا رب تسلموا الله يسلمكم إن شاء الله ما كل تسلموا
3: وإياكم يا رب وأحلى أغنية ليش ما تشتهي تفضلي
1: لمحمد أغنية لمحمد المولود
3: أيه وأم محمد
2: يسعدكم في أمان
0: في رعاية الله.

0: إلى هذه الرسالة من أمة الملك. تقول في رسالتها: الأرض لا تنسى جباه الساجدين،
1: والليل لا ينسى أنين العابدين،
2: والخد لا ينسى دموع التائبين،
0: والله يعلم أننا رغم المعاصي مؤمنين،
1: والعمر يمضي في عجل فإياك من طول الأمل،
2: واحفظ لسانك من الزلل،
0: فالكل يولد وسوف يموت، والله حي لا يموت،
1: فقد درست في هذه الحياة إنه
2: ليس كل من لبس الحرير أمير،
0: وليس كل من نام بدون سرير فقير،
1: فكم من جسد تحت الحرير حقير،
2: وكم من فقير بدون سرير أمير.
0: الله، صباح الخير لأجمل مذيعين محمد أيمن فطوم المخرج عبد الكريم، معكم أمة الملك.
2: تحياتنا لك يا أمة الملك وصباحك جميل. معنا رسالة أخرى.
1: من؟
2: الرسالة من؟
0: من؟
1: من مرسلها.
2: الثلاثة الكوكباني.
0: صباح عليكم الثلاثة الكوكباني.
1: السلام وربي عليكم، كيف حالكم؟ كيف كل وحاله؟ خميسكم فل وورد وياسمين.
2: سلم حاله.
1: أعتقد أن الإنسان بعد فترة طويلة من العطاء والانتظار والعتاب وهدر الفرص تصيبه حالة جمود قاسية تجعله يبدو في حالة لا تلين أبدا، ليصبح غير منتظر للأشياء التي كان ينتظرها، غير مبال دون تأنيب الضمير، ويسعى ليحتضن نفسه فقط. وسلامتكم.
2: عاد احنا كنا بنتكلم واحنا بنصطبح قبل البرنامج
1: عن العطاء.
2: عن العطاء فعلا والله.
1: نطلع فاصل
0: وبعدها بقليل بنواصل في فترتكم الصباحية المفضلة.
3: أصبحتوا

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG،
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
7: من زمان.
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: عودة لكم مستمعين الأكارم مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس ومكملين قراءة رسائلكم الاسمس والواتساب. إن شاء الله نقرأهم كلهن اليوم.
1: تحداك.
0: تحداني ليش؟
1: تحداكم تكملوا الرسائل
0: إن شاء الله نقرأهم كلهن. خلي عندك أمل وتفاؤل بأن القادم سيكون أجمل. معنا رسالة مش إحنا دارين منهم.
2: هذه قد قريناها.
0: ها؟
2: الرسالة الجميلة التي قرأناها.
0: أيوة هو مستمعة دائمة في برنامج أصبحت أول من جم في رمضان.
2: لكن ما قعدت مني.
0: المهم تحياتنا لك وصباحك جميل.
1: من سوريا هكذا اسمها صح؟ سوريا محمد. نعم من سوريا محمد تقول إذا كانت بصمة إصبعك تثبت هويتك الشخصية فبصمة لسانك تثبت حصاد تربيتك ورقي أخلاقك فاجعل من نفسك أثرا جميلا. صباح الجمال كجمال أرواحكم. كيف حالكم يا أساطير المذيعين؟ مستمعة قديمة مشتركة جديدة صبح على نفسي الله يحفظني ويسعدني وأطلب أغنية بنت بلادي وتحياتي لكم ويومكم جميل.
2: الله يسعدك.
0: الله يسعدك وصباحك جميل
2: وتذكرني بنفسي أحيانا.
0: ربنا يحفظك.
2: روحها جميلة.
1: وأنا أحب أشكرني لأن أنا وقفت معي.

0: سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس. أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين. معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون أصالة وتواصل.

0: أعود إليكم مستمعنا الأكارم. معنا رسالة من أسماء السيسي بتقول في رسالتها: الذين لا يعرفون الصباح هم الذين سهروا الليل فضيعوا الصباح، عشقوا السواد فتنكر لهم البياض، ومرت عليهم الصباحات الجميلة وهم في نوم طويل لا يحسون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام وأشاع البياض، لقد تركوه العصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة أنشودة الصباح الجميل، وكأنها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله. وبتقول أيضا: أسأل الله لكم دعوة صادقة مع الشمس الشارقة أن تتوالى عليكم نعمة دافقة فلا تبقي لكم هموما ولا ضائقة، صباحكم مشرق، صباحكم سحابة مثقلة بالسعادة تمطر قلوبكم بالخير والعافية والرحمة والدعوات المستجابة بإذن الله لكم ولمن تحبون يا رب. تحياتي وتقديري واحترامي لكم، دمتم بخير. من أسماء السيسي، تحيتنا لك يا أسماء وصباحك جميل.
1: إذا هذه الرسالة، طيب أقرأها بصراحة. الرسالة تقول: واحدة نايمة طوال النهار دخلت على أهل زوجها قبل المغرب بدقيقة في رمضان، راحت المطبخ عند عمتها وقالت لها: شو أساعدكم في شيء يا عمة؟ قالت لها عمتها: أيوة أذني مغرب.
0: أذني عمتها ضريبة.
1: يسعد صباحكم بكل خير وعافية، حاب أكون مثل حمادة من محمد، فصيحة اللسان ولطيفة مثل
2: أمان. أنا اللي هو أيمن.
1: ها يا سام بتدلعنا يا سام.
0: أيوة أيوة.
2: حمادة محمد.
0: عفوية مثل فطوم.
1: قاعد أذني مغرب أخرج.
0: وراقية مثل عبود ومتكبرة مثل مذيعنا محي الدين. ممكن أغنية محمد رمضان ما بطلعش الأول.
1: يا رب. بتضحك من معلومة اللي تزوجت نفسها وأيمن زاد فيها إنه في من عايش حب مع الباب. هكا أحكي الأسبوع الأول. الله يسعدكم سعادة لا تنتهي من غيمة. تم إعادة الرسالة بنجاح.
0: تحياتنا لك يا غيمة.
2: ألو مرحبا.
0: تمام.
2: ألو.
0: الأغنية بعد الاتصال نسمع الاتصال هذا ونقول له ألو، نقول له صباح الخير، نقول له يا مساء.
3: يا صباح السعادة على قلوبكم الطيبة يا رايين. محمد صبر أيمن، كيف حالكم ونورين يا غوالين، وخميسكم وناسة وجمعتكم مباركة مقدمة.
1: ماشي ميسا،
0: علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كيف حالكم؟
3: كيف الحال؟ والله تمام. نسأل عنكم أنتم.
0: احنا كويسين الحمد لله.
3: أكيد باين.
2: باين من صوتنا
1: الصباح. الحمد لله عايشين.
2: باين العقل اللي موجودة اليوم معاهم في الاستديو. عقلين اليوم بأقوى قوتهم.
3: هذا هم عاجلين ما شاء الله.
2: شفتي؟ تخيل يوم بدون عقل.
1: يا ولد سمعتنا. زي الفل ولا فيها حاجة. أيوة أيوة أيوة. ها مني
3: سنة.
1: شفت إذا شو يقول يا سنة الخير.
0: أنا
1: بقول
0: لهم سنة قالوا ماشي.
1: والله العظيم
0: أنا قلت سنة وفاطمة تقول لا.
2: أنتوا صح خلاص، أنتوا سنة.
0: صباحك جميل يا سنة. يا سنة الخير
1: والعافية.
3: يسعد صباحكم بكل خير أنتوا.

0: طبعا زين، ممكن مشاركة؟
1: اتفضلي.
0: الحياة دروس، أول الدروس نتعلمها منكم إن الصباح الكل يبدأ بكلمة تغير كل شيء، إن الضحكة رزق، وإن الصوت الطيب صدقة، اللي يزرعون خير في قلوب الناس عمرهم ما يخسروا، وأنتم كل يوم تزرعون فينا أمل، أمل للحياة. الحياة مو سهلة دائما، بس معكم تصير خفيفة، بحضوركم الصباح سعادة لو كان أنتم، أنتم تسعدونا. نصيحتي اليوم تقول انت بيد اللي يسعدك، سيب اللي يسعدك، وانتم من الناس اللي نفقت يسكم، لان السعاده فيكم والامل. سالوني ليش تحبي الاذاعه لهذا الدرجه، فجبت لهم لانها المكان الوحيد اللي اقدر اكون فيه انا، والناس تفهمني، واسعد لما اكون معهم اتكلم. انتم مش بس اهلنا، انتم سر السعاده، بدونكم احنا ولا شيء، ومعكم احنا كل شيء. انتم محمد فاطمه وايمن، أنتم فخرنا وكلنا وكل ضاغم إلى عد تنسى. إحنا أنتم قدوتنا، الله يحفظكم ولا يحرمنا منكم، وتستاهلوا هذا وكل هذا، كل هذا الخير والحب وكل التقدير.
1: ربنا يحفظك يا سناء، و تسلمي على كل هذه المحبة وعلى كل هذا التقدير. يعني إحنا ما نستاهلش هذا كله
2: والله العظيم.
0: إلا والله ما شاء الله عليكم، رأينا صح بكردوا بعض الحين تقدموا لنا نصايح يعني ونستفاء، وكان ما شاء الله عليكم يعني بتخلوا البرنامج حنا، وأكيد ما شاء الله بتخلوا لأنكم ما شاء الله من بدري رأينا بالأخص يوم الخميس.
1: ربنا يحفظك يا سناء، والحمد لله أنه بندي شيء يفيد المستمعين، الحمد لله أنه بنطرح شيء بيسمعوه ناس أمثالك يا سناء.
0: كذا، وكمان قبل الاختماع وجهت تحياتي لكل ضامن إلى عدتها، وكمان كل المشاركين، وتحياتي خاصة لأسماء عشان كلامها وضحكتها في قصتها والله، وأطلب أغنية على ضوء المخرج، كمان لا أصل المخرج والله ما شاء الله مبدع، وكمان لو شيء لو ما بدخل في الصالة إن أنا عن إيش جالسة، كمان لا أصل وتحياتي له، وأطلب منها ما أطلب منها أي أغنية على الفنان جاسة، وأهديها لكم.
1: تسلمي تسلمي يا سناء، في رعاية الله.
0: يا الله
1: في رعاية الله وحفظه. طيب كان معنا أغنية طلبتها،
3: ما بطلعش الأول،
1: ما بطلعش الأول.
4: واحد وكله عارف يا باقي الأرقام، اتنين بيموتوا الحقودي والأخصام، تلاتة تلاتة بالله العظيم ما شايف حد.

0: خمس علي عشان ما تحسدش، ست بدي ايه هزعل لو ما جيتش، سبع عجيب الدنيا بيا يبقوا تمانية، كلمة للي بايع انا اصلا ما اشتريتش.
1: فيها زيادة انا، فيها من الانا الشيء الكثير.
2: انا ومن انا غيري انا.
3: اعوذ بالله من كلمتي.
1: ما بش اعوذ بالله من كلمتي، انا من اللي قال هذا الكلام؟
2: النبي قال انا النبي لا كذب،
1: انا ابن عبد المطلب. ما قال شيء. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: الى الرساله التاليه يا محمد.
1: الرساله التاليه من بنت السيد، تقول في رسالتها بنت السيد:
3: لا تياس اذا تعثرت اقدامك وسقطت في حفره واسعه، فسوف تخرج منها وانت اكثر تماسكا وقوه، والله مع الصابرين.
2: لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة.
1: لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته.
3: ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما تراه عينك.
2: ثمر الحياة بين حلم وأمنية، ولا يحدث إلا ما كتبه الله لنا.
1: عيون تحلم وقلب يتمنى ورب كريم.
3: اللهم أكرمنا بالأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. صباح الخير، صباحكم الله بالخير والسعادة، مع تحياتي واحترامي للجميع بنت السيد.
1: تحياتنا لك يا بنت السيد، وصباحك جميل.
2: إلى هذه الرسالة الأخرى والتي تقول: أصعب أنواع التعلق هو التعلق بالروح. التعلق بالروح أعمق وأخطر من إحساس التعود. التعود شيء فرضي ينتهي مع الأيام، لكن التعلق بروح إنسان هو إحساس يفوق الحب، هو شيء يشبه الإدمان. وأدمان الروح هو حب وعشق من نوع آخر لا يوصف. صباح الخير، أطلب أغنية شيرين أحلى الأسامي.
1: الله، الكلام اللي قالته أو قاله عميق، عميق جدا جدا جدا. تحيتنا لك أو لك، تحيتنا لك. أعتقد
3: أنا كنت اليوم مش تسمع هذه الأغنية اللي طلبتها.
1: وعيوني سهارة، من هي؟ من المرسل؟ طيب
3: ما كتبش.
1: تحيتنا لك وصباحك جميل. بنت الحمودي.
2: نعم. إلى رسالة بعدها محمد.

وإلى هذه الرسالة تقول فيها: صباح الخير، أهنئ وأبارك للعروسة تيسير الحمودي بمناسبة الخطوبة وعقبال الفرحة الكبيرة إن شاء الله. صباح الخير، أهنئ وأبارك للعروسة تيسير الحمودي بمناسبة الخطوبة وعقبال الفرحة الكبيرة إن شاء الله. تهنئة مقدمة من خيال ووفاء وكوكب وديمة صح، وديمة ووعد ورحيق وأركان. وأريد أغنية هلا باللي سحر عقلي نوف فريح، وأريد أغنية على ذوقكم لتيسير مناسبة الخطوبة. ويا من عقر الرسالة بسرعة مستعجلة. على إيش مستعجلة؟

0: صباح الخير. اطلب اغنيه قالوا تحبها، قلت لا ما احبها لو سمحتوا، بس هذا رساله باختصار شديد.
1: وفي رساله من علي الحويجي بيقول في رسالته: اسعد الله صباحكم محمد وايمن وبنتي الغاليه اخوكم علي الحويجي، تحياتنا لك يا علي الحويجي.
0: تحياتنا لك يا عم علي الحبيشي، وربي يمنع لك بالصحة والعافية.
1: هذا عمي علي الحبيشي.
0: أيوة.

0: وفي معنا مكالمة نقول أنا مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أوجه أكبر تحية لأخي الغالي المميز محمد الخضر، كما أحيي أخي الغالي والمميز الأستاذ أيمن، كما أحيي أختنا الراقدة والمميزة الإعلامية المخضرمة في شمال الإعلام. تحياتي لكم تحية كثيرة مصحوبة بالفل والورد والرياحين، كما أحيي أخي الغالي مدير الإذاعة الأستاذ زيد زارع، كما أحيي جميع طاقم إذاعة دلتا 101.7 من عند المدير لا عند الحارس، ودمتم لنا وطن الوطن بألف خير وسلام. وتحياتي لعمي علي الحبيشي وعبد الخالق الحبيشي وأبو سامي وكل من يسمع التعيز لكم ألف تحية وألف سلام. وإحنا نستمع إليكم هكذا أحد وربع وخميس، هذا برنامج عندنا يا أخي محمد أنت وأيمن وأستاذة فاطمة، هذا البرنامج دائما من البرق إلى البرق. تحياتي لكم وأغنية على حساب أو على ذوق أخي الغالي المميز الكريم عبد الكريم، وما كريم إلا الله سبحانه وتعالى. أخي عبد الكريم هو محترم وأنا أحبه من كل قلبي، لأنه شاب مميز لا يوجد مثله في الشرق الأوسط والجزيرة العربية.
3: تحياتنا لك يا عم عبد العزيز، وتسلم على الكلام الجميل.
1: فتح الله عليكم يا أخي محمد الخضر، تحياتي لك مرة ثانية، ودمتم ودام الوطن بألف خير. والله إن لوكي بيوجعني مضاحني بيوجعني، لكن ما بالله أشارك مع محمد الخضر وأيمن وفاطمة ضروري ولو إحنا أمرأة.
3: الله يدي لك العافية.
1: سلموا مع التران، ألف سلام لكم والعافية لكم. وفتحناها ولك لأن إحنا بريف ما بيش عندنا شيء لا الحق ولا شوف. تحياتي لكم برا الثاني وذالما.
3: تحياتنا لك، والهوى هواك في أي وقت يا عم عبد العزيز.
1: يا أخي محمد هذا من ذوقك، والله أنت بتسعدنا بكلامك ومواضيعك أنت والأيمن والأستاذة فاطمة، وإحنا ما بنحبكم إلا نستمع إليكم ونسلم عليكم حتى ذكرى بيننا وبينكم وبيننا مع بيننا إلا ما حرم الله.
3: ربنا يحفظك يا عبد العزيز، تسلم على اتصالك الجميل.
2: في رعاية الله وحفظه يا رب.

0: قالت فيها: اللهم اجعل لنا في هذا الصباح راحة تسكن بها قلوبنا، ونورا نهتدي به، ورزقا مباركا، وتوفيقا يرافقنا في كل خطوة. اللهم اشفي مرضانا، وارحم موتانا، واحفظ أهلنا ومن نحب، واقضي حوائجنا، وفرج همومنا، واكتب لنا من الخير أجمله، ومن الأقدار أطيبها، ومن الأيام أسعدها. اللهم آمين.
1: يا رب. ومعنا رسائل الواتساب، انتقلنا الآن إلى رسائل الواتساب. معنا أولى الرسائل الساعة 10 مساء أمس،
0: من الساعة 10:30،
1: من الرسالة من عفاف محمد الخولاني.
2: نعم.
1: بتقول في رسالتها:
2: يومي يحلى بوجودكم يا صباح الخير يا غالين، يا صباح الرضا والبركة، مع طلعة الشمس نصحى وندعي لبعض بالعافية. صباح السكر يا أبي وصباح الهيبة، الله يجعل يومكم كل خير ويبعد عنكم كل شر. إلى أبي الغالي: أنت الأول في كل شيء، أول من علمني معنى الحياة، وأول من دعالي، وأول من فخر بي. اللهم الله لا يحرمني منك يا أبي. وأطلب أغنية عن الأب من عفاف محمد الخولاني، وتحياتي للمخرج عبد الكريم، ولا ننسى زيد فايع وكل المشتركين.

0: ومعنا رسالة من الأستاذ شفيق الحضري يقول فيها: صباح الود والخير أحبائي بدلتا والمستمعين عامة ومراسلين دلتا خاصة، وتأكدوا بأني سأظل أطلب صحبتكم، أذكر حلاوة أخوتكم، وتظل عيني للأبد عين تحن لرؤيتكم وسماع أصواتكم ورسائلكم. والخميس حبوب يا مخرجنا الحبوب.
1: تحياتنا لك يا أستاذ شفيق. وفي معنا رسالة من البرنسيسة تقول في رسالتها: ولما أتيت الناس أطلب عندهم أخا ثقة عند ابتلاء الشدائد، تقلبت في دهري رخاء وشدة، وناديت في الأحياء هل من مساعدي، فلم أرى فيما ساءني غير شامت، ولم أرى فيما سرني غير حاسدي. صباح الخير عبد الكريم، لو سمعت سمعني أغنية جورج يوسف كلام الناس، وشكرا البرنسيسة. الله الكلام كبير والقصيدة جميلة، الكلمات رائعة واختيار الأغنية رائع.
0: برنسيسة
1: برنسيسة فعلا، يا برنسيسة يا برنسيسة
2: ولا يأخر.
0: اللي بعده
1: أنا عاد هدي البرنسيسة أغنية يا برنسيسة يا برنسيسة بعدين، يعني فيما بعد بعد كلام الناس. أيوة
3: كلام الناس ما موحيرس أكتر، كلام الناس اللي يقدم ولا يأخر.

0: نقرا هذه الرساله.
1: جالس جوز رساله نسمه الهدى تقول فيها: لا تحزن على امس مضى ولا تحمل هم الغد وانت لم تعش يومك، ولكن عش صباحك بكل تفاصيله، فكل صباح هو صفحة بيضاء جديدة اكتب فيها ما يسرك أن تراه وتعيشه. تذكر أن الله قادر على أن يغير كل شيء في لحظة، فما دام الله معك فالنهاية لن تكون كما يخيفك عقلك، بل كما يكتبه الله لك. وأحيانا أجمل بداية تأتي بعد لحظة ظننت فيها أن كل شيء انتهى. اللهم اجعل هذا اليوم بداية لكل خير ونهاية لكل هم. صباح الخير والسعادة عليكم. محمد أيمن فطوم المخرج عبد الكريم، وممكن أغنية أحمد سعد تك تك. تحياتي لكم ودمتم بخير.
2: التك
1: التك التك
2: الأغنية هكذا
1: ما مش داري.
3: التك التك
1: ودمتم بخير من نسمة الهدى. خليني أكمل.
2: تحياتنا لك يا نسمة الهدى، صباحك جميل يا نسمة الهدى. كمل وانت كمل التك التك.
3: هو يفتح الرسالة اللي بعدها يفتح تلفوني.
1: تحياتي للأستاذ الفائدة كان يسمعنا.
3: تهديد عيني عينك.

0: كم باسم والحزن يملأ قلبه، والناس تحسب أنه مسرور، وتره في جبر الخواطر ساعيا، وفؤاده متصدعا مكسور.
1: كم من كتاب لم يكن عنوانه يحكي الذي في طيه مسطور.
2: كم خبأت منا الصدور حقيقة عن غير ربي سرها مستور.
0: يا رحمن الدنيا والآخرة، فرج هموم المهمومين، ونفس كرب المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. صباح الورد محمد وأيمن وفاطمة وعبد الإله وعبد الكريم وجميع طاقم دلتا والمستمعين والمشاركين وكل الأهل والأصدقاء، وخميسكم وناسا وجمعتكم مباركة مقدما. مش عارفة من من الرسالة؟
1: الرسالة طبعا
2: من مرسلها.
1: هذا المرة الأولى احنا دورنا وفتشنا وما لقيناش منو مرسلها.
0: أيوة خلاص يعني.
1: المهم انه صباحك جميل او صباحك جميل
0: أيها
1: المرسل المجهول. في معنى رسالة من همدانية متفائلة، بتقول في رسالتها: أجواء الصباح لحظات رائعة ترى فيها الجمال بشكل مختلف، تحتاج منك فقط لصفاء بال وابتسامة وأذكار تحصنك. صباح الخير والسعادة لمن طرق الأقنعة الزائفة. الجميع يعلم حيث يحاول الكاتب أو المتحدث أن يدخلك ضمن هذه المجموعة بشكل تلقائي، بحيث يشعرك وكأنك غير منطقي إن لم تكن تعلم تجارب الحياة للتعليم وليست للندم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
0: طبعا ضروري أقول معلومة أنه محمد الخضر لما يتأتئ مستحيل أنه يكون هو غلطان يعني.
2: أكيد ما فيها بي أكيد. إلى قول
1: وأما
0: لا لا لا لا معنا فاصل.
1: معنا فاصل.
0: لا شوف سيب سعمني الرسالة فاصل.
3: دقيقة حبة حبة عشان نزيد محبة.
0: إذا مستمعين الكرام بروح الفاصل، خليكم على
2: 101.7 في فترتكم الصباحية المفضلة أصبحتم.
4: راديو دلتا شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
14: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
15: فلفل أحمر حسب الرغبة.
16: صحة وعافية
17: مع بقوليات الكابوس.
18: مجموعة الكابوس.
19: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
20: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
21: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
22: فعلا إنه سوبر داك.
21: داك سوبر كل ما تتمنيه.
23: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
24: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
8: العام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده أنا جوعة.
3: كباب لحم، كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال.
6: كده جوعة.
7: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
8: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: Just found it.

0: عودة لكم مستمعين الأكارم مكملين ما تبقى من فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس مكملين قراءة رسائلكم, رسائل الواتس التي تصلنا على 7236339. في معنا رسالة من
1: اللي قبلها
0: مرجان. أيوة صح, احنا وصلنا إلى رسالة أمان الحيمي مع أيمن الحيمي. أنا مريح تقول أيمن الحيمي كل أسبوع أنا ريا ما أربعين البشر أنا.
2: أنا قلت مش أخرب عليكم الجو.
0: أحسن شيء فلتي.
1: علمتني الحياة, تمام, علمتني الحياة
2: كل حاجة
1: أن الابتسامة الصادقة أفضل من الكلام الجميل, وأن الصمت الطويل أفضل من الكلام المعسول, وأن النقد البناء أفضل من المدح الهدام.
0: صح.
1: وقد تفشل في تحقيق هدفك فلا تجعل خيبة الأمل تسيطر عليك. قم من مكانك وابحث عن قارب آخر تبحر به في بحور النجاح. صباح الخير, صباح على سيد فياع وامل فياع ونسيم طلال الفريور وسماح العمراني وسماعيل ومحمد الخضر وايمن الحمي وسيده واسماء عصام وبشرى حيدر وفوزيه وامل بنت ابو رغد وانتصار تاج وانتصار عبصري وبشرى وفرفوش وامير الصباحي وامير الوادي واغد خضراني واشرف بن يحشيش لساء عصام وعشق الشاس وامل الزرق والكاتب الصغير وسماء رمنا حرازي ملك الحرازي واسود الحراز ودي اعتقد يسر جميل وهلا محمد ونزق راح والبرنسيس وبشرى الدماري وامير عمران وامن يحيى وامل الشامي وعفاف احمد ندى الهدر وفاطمه جبار وعشق التحدي وهمزه الشعور وقاهره الاحزان اسماء من ريما وملك الحاج وفنان السنباني وفنان جبار وعشق البحر عشق السماء وعشق الدلتا بنت الجدوب يسر المكلح والعلميه غدا ناجي ومنتهى وخديجه بنت سيد بنت اليمن والمجدة آية والخلافة طموز المرودة وعبد الرحمن وأم معتز ورمز الوفاء ورجعة الذوق وغيمة ونسمة الهدى وياقوت أم ماريا ورجاء الحيمي وقيثرة الأمل من أمان الحيمي.
0: الله
1: عليت عليه.
0: الله
1: أي إمنم, أي إمنم,
0: أي إمنم, أي إمنم. معنا رسالة من مرجانة أحمد بتقول في رسالتها مرجانة:
2: للبشر مواقف أحيانا نستصعب فهمها, للأقدار مواقف لا نقدر سوى تقبلها دون اعتراض. كلما في الحياة بداية نعرفها ونهاية نترقبها, وبين ذاك وتلك أنت ترسم فرحة أو دمعة في قلب كل من يسكن حياتك.
0: لا تعاند قدرك ولا تتأسف على سوء اختيارك ولا تندم على تصرف أنت صنعته. كن بسيطا, كن صادقا, كن أمينا ووفيا, فالله قد أعطانا عقل يفكر فيصنع الصواب أو الخطأ, وقلب له روح تشعر بالفرحة والألم.
1: الجمال ليس صفة بملامح تقنى
2: تفنى.
1: الجمال ليس صفة بملامح تفنى, الجمال روح جميلة وقلب نقي. أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: تحيتنا لك يا مرجانة أحمد. وفي معنا رسالة من بشرى حيدر تقول في رسالتها بشرى حيدر بتقول بشرى حيدر في رسالتها: من يجبر الناس ربي يجعله مجبور, ومن يزرع ومن زرع شر يلقى الشر في داره,
1: ومن جل هم غيره ينقلب مسرور, ومن تكبر على أهله قل مقداره,
0: ومن زرع خير في دنياه يلقى النور, والجمل مردود والأيام دوارة,
1: والحق مهما تلاشى بايقع منصور, والصبح يشرق وتتجلى لنا أنواره,
0: والخير يقبل وتفرح به حمامة الدور, والشر يدبر وتهدم كامل أسواره,
1: والحرب يوقف ويبقى موقعه مهجور, والسلم ينشر وتنبت بالحشاء أزهاره,
0: فلا يكن خاطرك مما جرى مكسور, مهما جفاك الزمن تاره ورا تاره,
1: خليك زي الجبل شامخ شموخ الطور, راسك بجو السماء والعز معياره,
0: ولا تكون شخص متكبر ولا مغرور, فالكبر آفه تسوق العبد لا ناره,
1: وابعد عن الكذب والغيبة وقول الزور, وارفع مكانة صديقك واحفظ اسراره,
0: ولا تكن للوطن خاين ولا مأجور, واحسن إلى الجار مهما كانت أضراره,
1: ولا تخالف كتاب الله ولا الدستور, فإبليس أكبر عدو والنفس أماره,
0: لولاه ما قام أبونا يفعل المحظور ويندفع في الخطأ وتكشف أستاره,
1: من بعد ما حذره في قولها المأثور, هذا عدوي عدوك فاحذر أشراره,
0: فوصيك يا صاحبي خذ وصفة الدكتور واعمل بما أرشدك في آخر إصداره.
1: والختم صلوا على من جالنا بالنور والأول والآل والصحب من ربعه وأنصاره.
0: والآل والصحب من ربعه وأنصاره.
1: اللهم صل على سيدنا محمد
0: وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إيه.
0: وأسعد الله صباحكم بكل خير ودمتم ودام الوطن بألف خير. تحيتنا لك يا بشرى حيدر ولكلماتك الجميلة أبيات رائعة.
2: المعاني فيها
0: وفيها حكم وموعظة ونصائح
2: جميلة.
0: تحيتنا لك يا بشرى. القصيدة هذه أتت لنا بالبشرى يا بشرى.
1: الله عليك يا محمد.
0: وفي معنى رسالة أخرى من عاشقة البحر تقول في رسالتها عاشقة البحر:
2: يا نفس عودي للحياة واملئي، فالخير آت في الصباح المقبل، لا تجزعي مما أصابك وارفعي لله في الآفاق كفا مؤملي،
0: وتوشحي ثوب السعادة والرضا، وتلحفي بالصبر كي لا تذبلي،
1: فلعل أوجاع السنين ستنتهي، وعسى الأسى يوما يزول وينجلي.
2: صباح الخير يا أجمل في هذا الصباح يا نجوم الإعلام عبد الكريم محمد أيمن فاطمة. تحياتي لكم وتحياتي العصمة عصام ورمز الوفا وأماني الحيم وإناس حسين وسماح المطري. وتطلب أغنية على ذوقك يا أيمن ودمتم بخير. المرسلة عاشقة
3: هلا سرنا صلح
2: ما في
3: سارة وربح لأنه أنا وياك صرنا جرح.
2: خلاص إيش رأيك نسمع بقية نقرأ بقية الرسالة عشان ما بشوك؟
1: أكيد.
0: طيب في معنا رسالة رسالة من ياقوت.
2: لا
0: مرحب. الرسالة تقول: لماذا يبخل البعض بالكلمة الطيبة؟
1: جاوبوا.
0: لأن بعض الناس لم يتعلموا أن الكلام الجميل صدقة، وأن كلمة واحدة قد ترمم قلبا أنهكته الحياة.
1: البعض يبخل بالكلمة الطيبة لأنه يظن أن مدح الآخرين ينقص من قدره، ولا يعلم أن النفوس الكبيرة تكثر من التقدير ولا تخشى المنافسة.
2: هناك من يرى التعب في عينيك لكنه يختار الصمت، ليس لأنه لا يفهم، بل لأن قلبه اعتاد الجفاف ونسي آثار الاحتواء.
0: الكلمة الطيبة لا تحتاج مالا ولا وقتا، لكنها تحتاج قلبا نقيا لا يحسده نجاح الآخرين ولا يضايقه إسعادهم.
1: قد تنسى الهدية وثمنها، لكنك لا تنسى كلمة جميلة قيلت لك في لحظة انكسار وأعادت إليك ثقتك بنفسك.
2: لا تبخل بكلمة شكرا أو أحسنت أو أنا فخور بك، فقد تكون بسيطة في نظرك لكنها تصنع يوما كاملا في قلب غيرك.
0: اجعل لسانك بابا للخير، فالكلمة الطيبة لا تفقر قائلها لكنها تغني قلب سامعها، وقد تعود إليك يوما حين تكون أنت أحوج الناس إليها.
1: من لانت كلمته وجبت محبته.
0: أسعد الله صباحكم بالخيرات والبركات، وتحياتي ودمتم ودام الوطن بألف خير. تحياتنا لك يا ياقوت ولكلماتك الجميلة
2: ولاختياراتك.
0: الله كمل الوقت، يعني ما عاد فيش معنا وقت إن احنا نقرأ باقي الرسائل
1: للأسف.
0: أم أرجوان أجبنا على مكالمتها، باقي من الوقت القليل. تحياتنا لكل من أرسل إلينا رسالة، تحياتنا لأم خولان، وتحياتنا لتيسير العاصمي ولمذيعة الغد يسرى جميل، وتحياتنا أيضا لهالة محمد، وأخيرا تحياتنا لأم إسراء ولكل المستمعين.
1: كما قالت الرسالة الذي ما عرفناش مرسلها.
0: في الأخير مستمعينا الأكارم وصلنا إلى ختام أصبحت اليوم الخميس، لكم منا كل الحب والمنى، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم على خير بإذن الله. كنت معكم أنا محمد الخضر،
2: وأنا فاطمة المنتصر،
1: وأنا إيمان الحيمي. رافقنا من الإخراج والهندسة الصوتية زميلنا المتألق عبد الكريم المعدني. الإشراف العام لإذاعة دلتا إف إم الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم ودام الوطن في خير.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: الرسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل 1 إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: Radio Delta.

0: ABC Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
6: التهاب وتليف الكبد،
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
7: علاج البواسير،
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات وأحداث.

0: تألق النجم محمد صبحي على خشبات المسارح منتزعا الضحكة من أفواهنا جميعا، حتى تربع نجم المسرح لسنوات طويلة. فمن منا ينسى مسرحيات مثل وجهة نظر، الهمجي، الجوكر، وانتهى الدرس يا غبي، غير أن الحقيقة أن بطلنا آخر يجهله كثيرون توارى خلف ستار المسرح هو صانع هذه النجومية. إنه الكاتب لينين الرملي، الذي يعد واحدا من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة، فلديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور، كما تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما. ويمكننا بسهولة مدى تأثير هذا الرجل على شعبية محمد صبحي عندما نرى مدى ضعف الأعمال الأخرى لصبحي التي لم تكن من بنات أفكار لينين الرملي. ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 من أغسطس من عام 1945 في القاهرة، بعائلة متوسطة الحال تحب القراءة والاطلاع، ما جعله يتعلق بالكتابة منذ نعومة أظافره، فكتب القصص القصيرة. بعد إتمامه الثانوية التحق بمعهد الفنون المسرحية ودرس النقد الفني، وهناك تعرف على الفنان محمد صبحي الذي كان في بداية مشواره الفني تلاقت ميولهما وأفكارهما، وقرر ثنائي تقديم أعمال مسرحية تناقش قضايا اجتماعية بشكل كوميدي. استطاع لينين تقديم أعمال رائعة على مستوى الفكرة والحوار، ساعدت صبحي في إبراز موهبته الفنية بشكل قوي، وأسس ثنائي فرقة استوديو 80، وقدموا عددا كبيرا من المسرحيات التي لاقت نجاحا كبيرا، منها انتهى الدرس يا غبي، أنت حر، الهمجي، الجوكر، تخاريف، وجهة نظر، ليكونوا أحد أشهر الثنائيات بين مؤلف وممثل، فأثريا معا المسرح العربي بعدد من علاماته البارزة. إلا أن خلافا نشب بينهما عقب النجاح الطاغي الذي حققته مسرحية وجهة نظر وخروج صبحي عن النص، وهو ما لم يقبله لينين، فهي لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها صبحي عن النص، وتراكمت الخلافات حتى أعلن الرملي أنه لن يعمل مجددا مع محمد صبحي. ومن أعمال لينين المسرحية الأخرى أهلا يا بكوات، وعفريت لكل مواطن، والحادثة، الكابوس، سعدون المجنون، بالعرب الفصيح، وسك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس. ولم يقتصر إبداع الرملي على المسرح، فكتب للسينما والتلفزيون. فمن أشهر أعماله السينمائية البداية مع المخرج صلاح أبو يوسف، ويناقش فيه النزوع البشري إلى التسلط، وفيلمي الإرهابي وبخيت وعديلة 1 و2 مع الفنان عادل إمام، وفيلم الرجل الذي عطس مع الفنان سمير غانم. ومن أشهر أعمال الرملي التلفزيونية مسلسل هند والدكتور نعمان، حكايات ميزو مع الفنان سمير غانم، ومبروك جالك ولد. لعل قلة أعمال الرملي في السينما ترجع لسبب واحد فقط، وهو أنه لم يحبها يوما، فالسينما تعتمد على المقام الأول على المخرج والممثل، بينما المسرح يعتمد على المؤلف، فلينين يحب دائما أن يسيطر على أعماله. اعتقد كثيرون أن لينين الرملي مسيحي بسبب اسمه، إلا أنه صرح في أحد الندوات أن أباه الصحفي فتحي الرملي أصر على تسميته بهذا الاسم لإعجابه بالزعيم الشيوعي فلاديمير لينين، وأنه أصر على عدم تغييره قائلا لن أغير اسمي لإرضاء الناس. أبرز ما يميز لينين الرملي هو حسه الكوميدي المرير، بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصيته البلهاء المتغطرسة المغترة بغبائها. من أبرز سمات أسلوبه أيضا، وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة ومشاهدة المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث دراميا أو العكس، بمعنى إن الحدث والنمو الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقا أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت، وهذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا. تزوج الرملي من الكاتبة فاطمة المعدول، وقد صرحت سابقا أن الرملي لم يحب يوما عيد ميلاده ويكره الاحتفال به، حتى أنه قد يتسبب له في حالة من الحزن والكآبة، ولكننا كنا نتجاهل ذلك ونقدم له الهدايا مجتمعين حول تورته الشيكولاتة التي يحبها. عام 2020 تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ولم تكشف حينها تفاصيل حالته المرضية أو طبيعة مرضه، بناء على وصيته ليتوفى بناء على وصيته، ليتوفى بعد عدة أيام عن عمر يناهز 75 عاما. وكانت آخر أعماله المسرحية اضحك لما تموت، والتي عرضت عام 2018 على خشبة المسرح القومي، بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي وإخراج عصام السيد. عرف الراحل لينينا الرملي برائد صناعة الضحك الراقي، فكان مشواره الفني مليئا بالنجاحات، فقد أخلص لينينا الرملي لفن المسرح وغير مفهوم مسرح القطاع. وبدلا من الكوميديا الرخيصة، ناقش قضايا اللحظة الراهنة وهموم الإنسان وأسئلته الوجودية من خلال الكوميديا، في مزيج مدهش بين الكوميديا والتراجيديا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا، الحدث الفني.

Radio Delta. خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي،
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
7: طعي من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446.

0: لية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Just found it. Radio Delta. اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Waka, waka, waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Bahok min kalba.
4: ايه السيف ده؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه هتعملي لي فيها زينة؟ انا هركليز. ها
5: ايه رأيك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟
4: من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟
5: لا بالبوز. انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا.
4: ما انا بحب الغوامر ما عنديش مشكله.
5: واصحيك بقى على كوابيس بالليل.
4: انا برضو ما بنامش بالليل انا بنام الظهر
5: والله.
6: ايه اللي بتعمل ايه ده؟
5: هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي.
6: حاضر.
5: وتمشي بمزاجي.
6: حاضر. سيبك نور سيبك.
5: بقول لك ايه انا ما بحبش المشاكل. ها
6: امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شايف النعناع؟
5: هتسمع كلامي ولا لا؟
6: حاضر حاضر حاضر.
5: يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته.
4: كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟
6: فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80,096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كدنا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
7: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
9: وشيش طاووق، خيال. What is love?
4: Baby, don't hurt. كدنا جوعة.
7: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة.
6: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقية.

0: ولا قلب. 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات

من حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرة الوجه والأشواق يبكي بدمع الهوى الرطرة يبكي بدمع الهوى الرطرة ولو عيك الهائل المشتاق قد عمنا من نوح للعشاق قد عمنا من نوح للعشاق.

كنت تبكي على الخلان خلي انا فرح الاوطان ان كنت تبكي على الخلان خلي انا فرح الاوطان وخلت الحزن والاشجار وخلت الحزن والاشجار بالدم وبالدم في الاوجان والزهد قد فرح الاجفان والزهد قد فرح الاجفان.

خلي البكاء ايها الصدى والزهد لا مطلع الاصبح، خلي البكاء ايها الصدى والزهد لا مطلع.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 7775848460. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: تخيل أن تكون جالسا بجانب طفلك يشاهد الكرتون على قناة أطفال عادية، فتتفاجأ بقبولات وأحضان بين شخصيات كرتونية رجالية تبرز علاقتهم الشاذة، فيسألك طفلك: ما هذا؟ هل يجوز هذا بين الرجال أو النساء من نفس النوع؟ قبل حتى أن يتكون وعيه ويعرف ويشعر بالحب والشهوة والجنس وغيره، يكون وعيه وشعوره بأن الحب الجنسي تجاه نفس النوع رجل لرجل أو امرأة لامرأة هو شيء جميل وحساس ومباح. هذا ما ستفعله ديزني في خطة معلنة وواضحة لا تقبل التراجع أبدا. فبحسب كلام وتصريحات مسؤولين منتشرة منذ أيام، أن الشركة تخطط لخلق الكثير والكثير من الشخصيات ذات التوجه الجنسي، شخصيات ذكورية ونسائية مثلية، شخصيات أجرت عمليات تحويل من جنس لآخر، وشخصيات لديها توجهات جنسية مختلفة. سيتم وضع هذه الشخصيات في كافة أعمالهم القادمة بشكل واضح ومباشر، شكل يشجع أطفالك على الإعجاب بهذه العلاقات وتقديرها. فبحسب تصريحاتهم أن هذا التوجه سيساعد في تكوين عقول الجيل القادم لتقبل هذا بعيدا عن أي معتقدات لأي دين أو دولة. سيكون هذا إجباريا، ولن تقبل ديزني مهما حدث بأن تتراجع عما ستفعله. ستلغي ديزني الإشارات التي تحدد نوع الجنس كسيداتي آنساتي، وسوف نرى أميرة متحولة من ذكر لأنثى، وأمير يقع في حب عامل فقير فيتزوجان ويصبح العامل الفقير أميرا آخر. سنرى أبطالا خارقين في مارفل، الشركة التي يعشقها الجميع والتي أنجبت لنا الأفنجر، آيرون مان وكابتن أمريكا وغيرها من الأعمال التي دخلت كافة منازلنا. سنرى العديد من الأبطال الخارقين الذين سيغزون منزلك من التلفزيون والأنترنت، حتى يوتيوب كيدز لن يسلم من هذا. سترى الإشارات والقصص والتوجهات الجنسية الغير مباشرة في كل مكان. تخيل أن ترى شخصية كبنتن مثلا، شخصية مثلية، كيف سيتكون عقل طفلك وهو يرى بطله الخارق مثل الجنس؟ الطريقة التي تعالج بها ديزني المثلية لا تتسبب فقط في أن يتقبل الطفل هذه الأفكار، ولكنها تشجع عقله الغير واعي طبقا للعديد من الدراسات في التحول لهذا ببطء. فتصوير شخصية بأنها بطولية ومظلومة وتواجه المجتمع وتفوز بسر الحب وميولاتها الجنسية يؤدي في النهاية لتكون العقل اللاواعي للأطفال بأن هذا شيئا جميلا وإنسانيا. فحذر، القادم لن تتصوره أبدا، ولا تترك طفلك يشاهد أي شيء مهما كان إلا بمراقبته عن كثب. يمكنك بسهولة وضع بضعة تطبيقات منتشرة عبر الانترنت على جهاز طفلك اللوحي لمعرفة ما يشاهده يوميا ومراجعته، فضلا عن قيامك بتوعيته بأصول دينه ومجتمعه وغرز القيم والأفكار المجتمعية فيه من طفولته. فالحرب القادمة على المجتمع العربي ولن تتصورها، فكن مستعدا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا سوبر 101.7 the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدا بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: سخرتي من مدمعي الباكي ومن ألمي وما يجيش بي.
1: 7:11 الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية.

ارتكاب المخالفات ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214-35.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfet. Waka.
2: Zabje.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalbak.
3: Mim.
4: Leban.
3: Enta bta'a leban?
4: Umana enta'a al-batata.
3: وضح إجابتك وخليها محددة. يا لبن يا بطاطا يا أبيض يا أسود. بتاع اللبن اسمك وسنك وعنوانك. تردش ليه؟ مش أحسن مش وصل بتاع اللبن في تمام الخامسة وحداشر دقيقة. هو كده واحد لازم يعمل حسابه لأي حاجة وكل حاجة لأرواح ناس ملوش غيري بقى ولا حيقعد للناس هروحوا مني فين. اكتشفت أن دقني طويلة في تمام الخامسة 11 دقيقة وعشرين سنة. صهينت عن الحلاقة في الخامسة 11 واثنين وعشرين سنة. مين؟ خش يا عم رجب. وصل رجب البواب في الخامسة واثناشر دقيقة تماما يلبس جلبابا أزرق عليه إيه عليه سجادة لونها إيه دي يا
5: لون دي؟
3: أيوه
5: تريك واز.
3: نعم
5: تريك واز.
3: تريك واز
5: أيوه
3: مبسوط قوي ده انت هتاكل ضرب على تريك واز. وقال تريك واز تريكي واس.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: You just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصادياً، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
9: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
11: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
12: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء أهلهم.

0: gone tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: تألق النجم محمد صبحي على خشبات المسارح منتزعاً الضحكة من أفواهنا جميعاً، حتى تربع نجم المسرح لسنوات طويلة، فمن منا ينسى مسرحيات مثل وجهة نظر، الهمجي، الجوكر، وانتهى الدرس يا غبي، غير أن الحقيقة أن بطلنا آخر يجهله كثيرون توارى خلف ستار المسرح هو صانع هذه النجومية، إنه الكاتب لينين الرملي الذي يعد واحدا من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة، فلديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور، كما تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، ويمكننا بسهولة مدى تأثير هذا الرجل على شعبية محمد صبحي عندما نرى مدى ضعف الأعمال الأخرى لصبحي التي لم تكن من بنات أفكار لينين الرملي. ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 من أغسطس من عام 1945 في القاهرة بعائلة متوسطة الحال تحب القراءة والاطلاع، ما جعله يتعلق بالكتابة منذ نعومة أظافره، فكتب القصص القصيرة. بعد إتمامه الثانوية التحق بمعهد الفنون المسرحية ودرس النقد الفني، وهناك تعرف على الفنان محمد صبحي الذي كان في بداية مشواره الفني تلاقت ميولهما وأفكارهما، وقرر ثنائي تقديم أعمال مسرحية تناقش قضايا اجتماعية بشكل كوميدي. استطاع لينين تقديم أعمال رائعة على مستوى الفكرة والحوار، ساعدت صبحي في إبراز موهبته الفنية بشكل قوي، وأسس ثنائي فرقة استوديو 80 وقدموا عددا كبيرا من المسرحيات التي لاقت نجاحا كبيرا، منها انتهى الدرس يا غبي، أنت حر، الهمجي، الجوكر، تخاريف، وجهة نظر، ليكونوا أحد أشهر الثنائيات بين مؤلف وممثل، فأثريا معا المسرح العربي بعدد من علاماته البارزة، إلا أن خلافا نشب بينهما عقب النجاح الطاغي الذي حققته مسرحية وجهة نظر وخروج صبحي عن النص، وهو ما لم يقبله لينين، فهي لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها صبحي عن النص، وتراكمت الخلافات حتى أعلن الرملي أنه لن يعمل مجددا مع محمد صبحي. ومن أعمال لينين المسرحية الأخرى أهلا يا بكوات، وعفريت لكل مواطن، والحادثة، الكابوس، سعدون المجنون، بالعرب الفصيح، وسك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس. ولم يقتصر إبداع الرملي على المسرح، فكتب للسينما والتلفزيون، فمن أشهر أعماله السينمائية البداية مع المخرج صلاح أبو يوسف، ويناقش فيه النزوع البشري إلى التسلط، وفيلمي الإرهابي وبخيت وعديلة واحد واثنين مع الفنان عادل إمام، وفيلم الرجل الذي عطس مع الفنان سمير غانم. ومن أشهر أعمال الرملي التلفزيونية مسلسل هند والدكتور نعمان، حكايات ميزو مع الفنان سمير غانم، ومبروك جالك ولد. لعل قلة أعمال الرملي في السينما ترجع لسبب واحد فقط، وهو أنه لم يحبها يوما، فالسينما تعتمد على المقام الأول على المخرج والممثل، بينما المسرح يعتمد على المؤلف، فلينين يحب دائما أن يسيطر على أعماله. اعتقد كثيرون أن لينين الرملي مسيحي بسبب اسمه، إلا أنه صرح في أحد الندوات أن أباه الصحفي فتح الرملي أصر على تسميته بهذا الاسم لإعجابه بالزعيم الشيوعي فلاديمير لينين، وأنه أصر على عدم تغييره قائلا لن أغير اسمي لإرضاء الناس. أبرز ما يميز لينين الرملي هو حسه الكوميدي المرير، بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصيته البلهاء المتغطرسة المغترة بغبائها. من أبرز سمات أسلوبه أيضا، وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة ومشاهدة المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث دراميا أو العكس، بمعنى إن الحدث والنمو الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقا أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت، وهذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا. تزوج الرملي من الكاتبة فاطمة المعدول، وقد صرحت سابقا أن الرملي لم يحب يوما عيد ميلاده ويكره الاحتفال به، حتى أنه قد يتسبب له في حالة من الحزن والكآبة، ولكننا كنا نتجاهل ذلك ونقدم له الهدايا مجتمعين حول تورته الشيكولاتة التي يحبها. عام 2020 تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ولم تكشف حينها تفاصيل حالته المرضية أو طبيعة مرضه، بناء على وصيته ليتوفى بناء على وصيته، ليتوفى بعد عدة أيام عن عمر يناهز 75 عاما. وكانت آخر أعماله المسرحية اضحك لما تموت، والتي عرضت عام 2018 على خشبة المسرح القومي، بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي وإخراج عصام السيد. عرف الراحل لينين الرملي برائد صناعة الضحك الراقي، فكان مشواره الفني مليء بالنجاحات، فقد أخلص لينين الرملي لفن المسرح وغير مفهوم مسرح القطاع. وبدلا من الكوميديا الرخيصة، ناقش قضايا اللحظة الراهنة وهموم الإنسان وأسئلته الوجودية من خلال الكوميديا، في مزيج مدهش بين الكوميديا والتراجيديا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل.
2: You're listening to Delta.
3: Good music.
2: Best.
3: It's just a type of music that everyone can relate to.
2: Music.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة الجديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: Just found it. Radio Delta competition, just strictly dance.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: ايه السيف ده؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه، هتعملي لي فيها زينة؟ انا هركليز. ها
3: ايه رأيك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟
2: من زوري يطلع من ظهري بالطول يعني؟

0: هتسمع كلامي ولا لا؟
1: حاضر حاضر حاضر.
0: يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته.
2: كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منحو باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
3: إكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات

0: تخيل أن تكون جالسا بجانب طفلك يشاهد الكرتون على قناة أطفال عادية، فتتفاجأ بقبولات وأحضان بين شخصيات كرتونية رجالية تبرز علاقتهم الشاذة. فيسألك طفلك: ما هذا؟ هل يجوز هذا بين الرجال أو النساء من نفس النوع؟ قبل حتى أن يتكون وعيه ويعرف ويشعر بالحب والشهوة والجنس وغيره، يكون وعيه وشعوره بأن الحب الجنسي تجاه نفس النوع رجل لرجل أو امرأة لامرأة هو شيء جميل وحساس ومباح. هذا ما ستفعله ديزني في خطة معلنة وواضحة لا تقبل التراجع أبدا. فبحسب كلام وتصريحات مسؤولين منتشرة منذ أيام، أن الشركة تخطط لخلق الكثير والكثير من الشخصيات ذات التوجه الجنسي، شخصيات ذكورية ونسائية مثلية، شخصيات أجرت عمليات تحويل من جنس لآخر، وشخصيات لديها توجهات جنسية مختلفة. سيتم وضع هذه الشخصيات في كافة أعمالهم القادمة بشكل واضح ومباشر، شكل يشجع أطفالك على الإعجاب بهذه العلاقات وتقطيرها. فبحسب تصريحاتهم أن هذا التوجه سيساعد في تكوين عقول الجيل القادم لتقبل هذا بعيدا عن أي معتقدات لأي دين أو دولة. سيكون هذا إجباريا، ولن تقبل ديزني مهما حدث بأن تتراجع عما ستفعله. ستلغي ديزني الإشارات التي تحدد نوع الجنس كسيداتي آنساتي، وسوف نرى أميرة متحولة من ذكر لأنثى، وأمير يقع في حب عامل فقير فيتزوجان ويصبح العامل الفقير أميرا آخر. سنرى أبطالا خارقين في مارفل، الشركة التي يعشقها الجميع والتي أنجبت لنا الأفنجر، آيرون مان وكابتن أمريكا وغيرها من الأعمال التي دخلت كافة منازلنا. سنرى العديد من الأبطال الخارقين الذين سيغزون منزلك من التلفزيون والأنترنت، حتى يوتيوب كيدز لن يسلم من هذا. سترى الإشارات والقصص والتوجهات الجنسية الغير مباشرة في كل مكان. تخيل أن ترى شخصية كبنتن مثلا شخصية مثلية، كيف سيتكون عقل طفلك وهو يرى بطله الخارق مثل الجنس؟ الطريقة التي تعالج بها ديزني المثلية لا تتسبب فقط في أن يتقبل الطفل هذه الأفكار، ولكنها تشجع عقله الغير واعي طبقا للعديد من الدراسات في التحول لهذا ببطء. فتصوير شخصية بأنها بطولية ومظلومة وتواجه المجتمع وتفوز بسر الحب وميولاتها الجنسية يؤدي في النهاية لتكون العقل اللاواعي للأطفال بأن هذا شيئا جميلا وإنسانيا. فحذر، القادم لن تتصوره أبدا، ولا تترك طفلك يشاهد أي شيء مهما كان إلا بمراقبته عن كثب. يمكنك بسهولة وضع بضعة تطبيقات منتشرة عبر الانترنت على جهاز طفلك اللوحي لمعرفة ما يشاهده يوميا ومراجعته، فضلا عن قيامك بتوعيته بأصول دينه ومجتمعه وغرز القيم والأفكار المجتمعية فيه من طفولته. فالحرب القادمة على المجتمع العربي ولن تتصورها، فكن مستعدا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: الحبيب عن 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: This Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الاندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
4: تقايما
5: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات.
4: تقايما
3: الزي المدرسي وفرش نوم سفري. وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
5: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
3: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
4: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً. تستمع

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كدنا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
5: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي.

0: الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي،
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعي من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: مين؟
3: إلى لبن.
2: أنت بتاع اللبن؟
3: ومن أنت بتاع البطاطا؟
2: وضح إجابتك وخليها محددة. يا لبن يا بطاطا يا أبيض يا أسود. بتاع اللبن اسمك وسنك وعنوانك. تردش ليه؟ مش أحسن مش وصل بتاع اللبن في تمام الخامسة وحداشر دقيقة. هو كده واحد لازم يعمل حسابه لأي حاجة وكل حاجة لأرواح ناس ملوش غيري بقى ولا حيقول للناس هروحوا مني فين. اكتشفت أن دقني طويلة في تمام الخامسة 11 دقيقة وعشرين سنة. صهينت عن الحلاقة في الخامسة 11 واثنين وعشرين سنة. مين؟ خش عم رجب. وصل رجب البواب في الخامسة 12 دقيقة تمام. يلبس جلبابا أزرق عليه إيدي عليه سجادة لونها ايه دي؟
4: لون دي؟
2: ايوه
4: تريك واز.
2: نعم
4: تريك واز.
2: تريك واز
4: ايوه.
2: مبسوط قوي ده. انت هتاكل ضرب على تريك واز. وقال تريك واز تريك واز.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: تألق النجم محمد صبحي على خشبات المسارح منتزعا الضحكة من أفواهنا جميعا، حتى تربع نجم المسرح لسنوات طويلة، فمن منا ينسى مسرحيات مثل وجهة نظر، الهمجي، الجوكر، وانتهى الدرس يا غبي، غير أن الحقيقة أن بطلنا آخر يجهله كثيرون توارى خلف ستار المسرح هو صانع هذه النجومية، إنه الكاتب لينين الرملي الذي يعد واحدا من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة، فلديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور، كما تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، ويمكننا بسهولة مدى تأثير هذا الرجل على شعبية محمد صبحي عندما نرى مدى ضعف الأعمال الأخرى لصبحي التي لم تكن من بنات أفكار لينين الرملي. ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 من أغسطس من عام 1945 في القاهرة بعائلة متوسطة الحال تحب القراءة والاطلاع، ما جعله يتعلق بالكتابة منذ نعومة أظافره، فكتب القصص القصيرة. بعد إتمامه الثانوية التحق بمعهد الفنون المسرحية ودرس النقد الفني، وهناك تعرف على الفنان محمد صبحي الذي كان في بداية مشواره الفني تلاقت ميولهما وأفكارهما، وقرر ثنائي تقديم أعمال مسرحية تناقش قضايا اجتماعية بشكل كوميدي. استطاع لينين تقديم أعمال رائعة على مستوى الفكرة والحوار، ساعدت صبحي في إبراز موهبته الفنية بشكل قوي، وأسس ثنائي فرقة استوديو 80 وقدموا عددا كبيرا من المسرحيات التي لاقت نجاحا كبيرا، منها انتهى الدرس يا غبي، أنت حر، الهمجي، الجوكر، تخاريف، وجهة نظر، ليكونوا أحد أشهر الثنائيات بين مؤلف وممثل، فأثريا معا المسرح العربي بعدد من علاماته البارزة، إلا أن خلافا نشب بينهما عقب النجاح الطاغي الذي حققته مسرحية وجهة نظر وخروج صبحي عن النص، وهو ما لم يقبله لينين، فهي لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها صبحي عن النص، وتراكمت الخلافات حتى أعلن الرملي أنه لن يعمل مجددا مع محمد صبحي. ومن أعمال لينين المسرحية الأخرى أهلا يا بكوات، وعفريت لكل مواطن، والحادثة، الكابوس، سعدون المجنون، بالعرب الفصيح، وسك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس. ولم يقتصر إبداع الرملي على المسرح، فكتب للسينما والتلفزيون، فمن أشهر أعماله السينمائية البداية مع المخرج صلاح أبو يوسف، ويناقش فيه النزوع البشري إلى التسلط، وفيلمي الإرهابي وبخيت وعديلة واحد واثنين مع الفنان عادل إمام، وفيلم الرجل الذي عطس مع الفنان سمير غانم. ومن أشهر أعمال الرملي التلفزيونية مسلسل هند والدكتور نعمان، حكايات ميزو مع الفنان سمير غانم، ومبروك جالك ولد. لعل قلة أعمال الرملي في السينما ترجع لسبب واحد فقط، وهو أنه لم يحبها يوما، فالسينما تعتمد على المقام الأول على المخرج والممثل، بينما المسرح يعتمد على المؤلف، فلينين يحب دائما أن يسيطر على أعماله. اعتقد كثيرون أن لينين الرملي مسيحي بسبب اسمه، إلا أنه صرح في أحد الندوات أن أباه الصحفي فتح الرملي أصر على تسميته بهذا الاسم لإعجابه بالزعيم الشيوعي فلاديمير لينين، وأنه أصر على عدم تغييره قائلا لن أغير اسمي لإرضاء الناس. أبرز ما يميز لينين الرملي هو حسه الكوميدي المرير، بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصيته البلهاء المتغطرسة المغترة بغبائها. من أبرز سمات أسلوبه أيضا، وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة ومشاهدة المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث دراميا أو العكس، بمعنى إن الحدث والنمو الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقا أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت، وهذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا. تزوج الرملي من الكاتبة فاطمة المعدول، وقد صرحت سابقا أن الرملي لم يحب يوما عيد ميلاده ويكره الاحتفال به، حتى أنه قد يتسبب له في حالة من الحزن والكآبة، ولكننا كنا نتجاهل ذلك ونقدم له الهدايا مجتمعين حول تورته الشيكولاتة التي يحبها. عام 2020 تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ولم تكشف حينها تفاصيل حالته المرضية أو طبيعة مرضه، بناء على وصيته ليتوفى بناء على وصيته، ليتوفى بعد عدة أيام عن عمر يناهز 75 عاما. وكانت آخر أعماله المسرحية اضحك لما تموت، والتي عرضت عام 2018 على خشبة المسرح القومي، بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي وإخراج عصام السيد. عرف الراحل لينين الرملي برائد صناعة الضحك الراقي، فكان مشواره الفني مليئا بالنجاحات، فقد أخلص لينين الرملي لفن المسرح وغير مفهوم مسرح القطاع. وبدلا من الكوميديا الرخيصة، ناقش قضايا اللحظة الراهنة وهموم الإنسان وأسئلته الوجودية من خلال الكوميديا، في مزيج مدهش بين الكوميديا والتراجيديا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: كده أنا جاوعة.
4: كباب لحم،
5: كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
4: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
7: طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3337. 3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: كل يوم في هواك
12: وانت ماشي كل يوم.
13: أيوة
12: لازم تاخذها كل يوم.
13: ايش هي؟
12: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
14: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
12: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
16: Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta
17: Three.
16: This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: Classics and Hot Hits Radio.
1: You just found it. قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برفقتكم راديو دلتا.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتكون

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Radio Delta. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وقفة ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: ايه السيف ده؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه، هتعملي لي فيها زينة؟ انا هركليز. ها
3: ايه رأيك ادب السيف ده في زورك يطلع من ظهرك؟
2: من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟
3: لا بالبوز. بص انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا.
2: ما انا بحب الغوانم، ما عنديش مشكله.
3: وصحيك بقى على كوابيس بالليل.
2: انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر
3: والله.
2: ايه اللي بتعمل ايه ده؟
3: هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي.
2: حاضر.
3: وتمشي بمزاجي.
2: حاضر. سيبك من سيبك.
3: بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها
2: امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع.
3: هتسمع كلامي ولا لا؟
2: حاضر حاضر حاضر.
3: يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته.
2: كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: تخيل أن تكون جالسا بجانب طفلك يشاهد الكرتون على قناة أطفال عادية، فتتفاجأ بقبلات وأحضان بين شخصيات كرتونية رجالية تبرز علاقتهم الشاذة. فيسألك طفلك: ما هذا؟ هل يجوز هذا بين الرجال أو النساء من نفس النوع؟ قبل حتى أن يتكون وعيه ويعرف ويشعر بالحب والشهوة والجنس وغيره، يكون وعيه وشعوره بأن الحب الجنسي تجاه نفس النوع رجل لرجل أو امرأة لامرأة هو شيء جميل وحساس ومباح. هذا ما ستفعله ديزني في خطة معلنة وواضحة لا تقبل التراجع أبدا. فبحسب كلام وتصريحات مسؤولين منتشرة منذ أيام، أن الشركة تخطط لخلق الكثير والكثير من الشخصيات ذات التوجه الجنسي، شخصيات ذكورية ونسائية مثلية، شخصيات أجرت عمليات تحويل من جنس لآخر، وشخصيات لديها توجهات جنسية مختلفة. سيتم وضع هذه الشخصيات في كافة أعمالهم القادمة بشكل واضح ومباشر، شكل يشجع أطفالك على الإعجاب بهذه العلاقات وتغطيها. فبحسب تصريحاتهم أن هذا التوجه سيساعد في تكوين عقول الجيل القادم لتقبل هذا، بعيدا عن أي معتقدات لأي دين أو دولة. سيكون هذا إجباريا، ولن تقبل ديزني مهما حدث بأن تتراجع عما ستفعله. ستلغي ديزني الإشارات التي تحدد نوع الجنس كسيداتي آنساتي، وسوف نرى أميرة متحولة من ذكر لأنثى، وأمير يقع في حب عامل فقير فيتزوجان ويصبح العامل الفقير أميرا آخر. سنرى أبطالا خارقين في مارفل، الشركة التي يعشقها الجميع والتي أنجبت لنا الأفنجر، آيرون مان وكابتن أمريكا وغيرها من الأعمال التي دخلت كافة منازلنا. سنرى العديد من الأبطال الخارقين الذين سيغزون منزلك من التلفزيون والأنترنت، حتى يوتيوب كيدز لن يسلم من هذا. سترى الإشارات والقصص والتوجهات الجنسية الغير مباشرة في كل مكان. تخيل أن ترى شخصية كبنتن مثلا شخصية مثلية، كيف سيتكون عقل طفلك وهو يرى بطله الخارق مثل الجنس؟ الطريقة التي تعالج بها ديزني المثلية لا تتسبب فقط في أن يتقبل الطفل هذه الأفكار، ولكنها تشجع عقله الغير واعي طبقا للعديد من الدراسات في التحول لهذا ببطء. فتصوير شخصية بأنها بطولية ومظلومة وتواجه المجتمع وتفوز بسر الحب وميولاتها الجنسية يؤدي في النهاية لتكون العقل اللاواعي للأطفال بأن هذا شيئا جميلا وإنسانيا. فاحذر، القادم لن تتصوره أبدا، ولا تترك طفلك يشاهد أي شيء مهما كان إلا بمراقبته عن كثب. يمكنك بسهولة وضع بضعة تطبيقات منتشرة عبر الانترنت على جهاز طفلك اللوحي لمعرفة ما يشاهده يوميا ومراجعته، فضلا عن قيامك بتوعيته بأصول دينه ومجتمعه وغرز القيم والأفكار المجتمعية فيه من طفولته. فالحرب القادمة على المجتمع العربي لن ولن تتصورها، فكن مستعدا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. Radio Delta. You're listening to Delta.